0: الشمة اللي قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه اللي قبلة.

0: شبه لقبلة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه لقبلة.